رحمنا دينا دي حي طبيق زور علان رحمنا درخ شبي علان رحمنا بلا تتبرك عمدانا بشير منان رحمنا زبا خشري علان رحمنا

رحمنا عبد منا تاريطا رحمنا بتاح شميالي سلوتين رحمنا سلوتانا قبل برعبا رحمنا قبل

العالم. حسين ما انت نقوش البيت ربان. سيري معنا اخي من ماني نوصل معنا اخي من شعين وشعين وعلي نوهم خلط في لاتين وكتين لاتين يعني لاني يعني لعشقي يعني لتفيري لبا يعني لشفلي دعتا يعني لمكيخي روحا يعني لأبراهام أبينو بأرام موريا يعني لإسحاق عن قبي مدبحا يعني ليعقوب ببيت إل يعني ليوسف ببيت أسيري يعني لمشي بأبوتين وعلي أم سوف يعني لأهرون بمحتا يعني لفينحاس بالشطيم يعني ليوشوع بالجلجال يعني لعلي برما يعني لشموئيل بمتبا يعني لدبيل لشمو بنو بيروشلايم يعني للياو بأر الكرميل يعني لشعب ريحو يعني لحزكياو بحالوتو يعني ليونا بمية دغا يعني لحنانيا ميشيل بعظام وقواتو نوراي أقيدتا يعني لدانيال بقبا يعني أباتا يعني لمرقاي بيستيال بشوشان أبيرا يعني لعزرا بقولا يعني لحني بمعقال يعني لصديقي بحسيدي وتميدي بخون دار بيدار علينا رحمنا علينا رحمنا شزيب رحمنا بيروك رحمنا ديت ملي رحمين رحيم علينا وكان سبتانا رعاكو لسائل حانا ومحاشو خالين هورا بقنا

في شعب حطاب نقتيل سرحتان عبونين حطنتين ونحنتان ورحوم حنون حطان ونقل إخوة حمنا مشعون دبيد تخينا مثل هم الطوطني أولاي مشعون الله صلى الله عليه وسلم عطيما تخينا مثل شو بتوت أني مدرش عن صوت ما يريه وتوت يعني من أنت من النفس تروت لي ما بيرحم سلام تين ريوني بعملي بيسان قر حط الطير يبين كلا مساحة ما سناوني شو برا مشي ما تمشي وقت ما يشوف ما يروي سان شو محرونة بيخا